Σαν Ιαϊτ Μνήμηση Σέουα Ιάρα Σαν Βατσιόλη Καλά. Εμονέι ο Άλλαχο Λαλάτ, Αντελάρ του Κορμαφία. Εμονέι Ιάτι Μερμηγετών Δίπηση Κόλλου, Σιέκο Σιέσρο Ουδεσίαης. Εμονέι Τσανφάρ 78 Αρπών. Μίεδμα Ουλίελ Ωλ Καλματίου, Αλίσου Λίτ Ιρ Αλπ Ταρβνίδεν. Il bat per le prime elezioni, San Paolo flettra le Romani e Carina fu Abraham e Marco Sara, che fla o il Calmatalla, e muovtafi all'Ela, metta allo alla l'Abraham, alle l'Arzua di Dat, o iad di che l'Arcli Sanati, o a Macnam le Crissi e Tagens, Cotran, o le Sercotran, o anche il Mantuar che tiene avanzata per o del giusta famiglia e masciamne che questa sir omni da Leben e Zac o allora Sara o Abraham e Mio la o il Kermatalla la o il Veda Talla e da Clivede un Veda se Fion Adesuma e Mio Zanne o Campo والبركه فوقهم من سيتش. البارك الفانجيلي انا وكل البرسونا تمتعوا لكن يتيحدم فوق الميدا يجبر التشي جسيم مراندي وقالوا يا ورايا قام قمر ورايح حل قرش يجبر اللقاء السيحه للملا يعملوا البارك بريبارالو ميدا وعليا al dire il meida spiede nel pubblicano e nel pendente come al Gesù o col usci in eccitare sua esta se le discipli da Gesù a Gesù che mar ma dopo i discipli li già che in giabar o le macchom zie il persona da Matteo o il caro se al un nome le discipli da anche il prima all'entacom e col e il habet man le pendente come al pubblicano va Gesù Siamo il clim da dire da dare il farisei o all'elan e da dire ma è di Gios meno usato e dal morda tagliere in ahire da le stemme o nel sacrificio o nel gente che sei a nelle pende o nel il giusti e da dire ma per che matare a lui ahna per e dire nel ovlino lei di Egefina كان نسمه السيحات التوسيات اللي عملنا في الأرض تانا أما لنديرك آدو هاي لسبيلتو ديو آدو هاي في قلوبنا السيحنا يريدنا المطايب يريدنا معناه بشيف دي للمانيتا ومتى السيحنا بيشندوه لايه ونعيشو ميو Allora, alla mia staiba, ahna, mi converti, o meno mi dihattivo, mi converti, o con. Ma non si è stato in l'Ecclesia Pogina, e sta talim, e il Kermatalla di Ahna, smana, che fa blan semal Kermatalla, che fa il profeta Osea semal Kermatalla, e precare il hattivo, che sarà Marta Brame, سمك الكلمتالا وامت اكو كل احنا كل مرتحات نسمو الكلمتالا ودين تانيا بيش انسيرو اكتر جسبي نتنفو الاحتيات والدفات تانا على شعلا بالكلمتيا ينسينا بس نتنبخ محرا ينكراجينا بس نتنبخ طلع من اكريام المانا ويعطينا وقوم ديك الآية والفرصة باش نلقوا الدفاع تاعنا وقليلا نكونوا الآية لالا ترمتشتا الكلماتية ونكونوا الآية جو فينا الاسبيرتو تيو لأننا نعيشوا حياة طيبة كيف عيش أبلان كيف عيش كريستو كيف عيشوا الدشيط لتيو سان ماتيو سمعنا في الفانجيلي اكو كل الكنيسة تخيلنا باش نعيشوا احنا بحالا بالشيط اللي تعملوا لي كم من دين الدنيا باش نبات ورا نقعدوها عندي.

مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريتشابل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع في صباح السبت 9 صباحا وظهيرة الاثنين 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء. كل هذه المحطات الإخبارية وما أثرها لصباح هذا اليوم. ماذا قال ترامب عن الاتفاق المزمع توقيعه نهار الأسبوع القادم؟ أعلن عن تسوية رائعة مع إيران واحتمال توقيع اتفاق في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل، ونتنياهو يؤكد على أن مواقف ترامب إيجابية ولمصلحة إسرائيل. في تفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. وقال ترامب متحدثا من المكتب البيضاوي أنه لن يحضر مراسم التوقيع التي أكد أنها ستتم بحضور نائبه جاي دي فينس، وأضاف سيفتح مضيق هرمز رسميا فور التوقيع على الاتفاق، وهو ما قد يحدث قريبا قريبا جدا وربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا. وأشار ترامب إلى أن العملية العسكرية الأمريكية التي هدد بها على جزيرة خرج لم تعد مطروحة في الوقت الحالي، وأوضح أنه أجرى للتو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما تحدث مع زعماء قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وغيرهم. وأضاف أنه سيتحدث قريبا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن الاتفاق حسم مسألة سعي إيران لتصنيع سلاح نووي. وقال أهم شيء أن لدينا اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على الإطلاق، وهو الهدف الأساسي من كل ما بذلناه للوصول إلى هذا الاتفاق، كان ذلك إنجازا كبيرا على حد قوله. وردا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان الزعيم الأول والأعلى الإيراني مجتبي خامئني قد وافق على الاتفاق، قال ترامب أعتقد أن الإجابة هي نعم. وأعلن ترامب الخميس أنه أرجع شن هجمات عسكرية شديدة على إيران بعد ساعات من تهديده بتصعيد الحرب الدائرة منذ 3 أشهر. وقال الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اتخذ هذه الخطوة بناء على الحقيقة التي مفادها أنه تم رفع المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المستوى الأعلى للقيادة الإيرانية والموافقة عليها. وأشار ترامب أيضا إلى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات لتمديد وقف إطلاق نار الهش، وكتب أن المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من حيث المفهوم وتفصيل الكبير ومن جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء إقليميين آخرين، ولم يقدم تفاصيل. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تتوصل بعد إلى النتيجة النهائية بشأن الاتفاق، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي. وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن ما يطرح في هذا الصدد مجرد تكهنات. ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني أشار بقائي إلى أن قطر وباكستان تلعبان دورا فعالا في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وأوضح أن معظم نص الاتفاق الذي جرى تفاوض عليه تم استكماله، إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر. وأضاف حتى الآن لم تصل إيران إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق. وتابع ما يثار حول الاتفاق من قبل ترامب لا يتعدى كونه تكهنات وهو مسألة لم تحسم بعد. في المقابل ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن طهران ستوافق على الأرجح على الاتفاق، لكنها لم تصدر رد رسميا بعد. في سياق متصل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وترامب ناقشا مذكرة تفاهم قيد الإعداد مع إيران بشأن المفاوضات، وأن نتنياهو رحب بتعهد ترامب بأن يلزم أي اتفاق نهائي إيران بتفكيك بنيتها التحتية لتخصيب اليورانيوم وتخلص من المواد المخصبة.
من جهته أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تل أبيب فوجئت بإعلان ترامب إلغاء ضربات كانت مخططة الليلة ضد إيران وإشارته إلى قرب توصل لاتفاق إقليمي في وقت نفت فيه مصادر إسرائيلية علمها بوجود مثل هذا الاتفاق. ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسميه قوله أن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أنه لم يتم توصل إلى اتفاق. ووفق المسؤول ذاته فإن إسرائيل فوجئت بتدوينة ترامب مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جرى إبلاغه بمضمون الإعلان عبر وسائل مكتوبة أدخلت إليه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وفي هذا السياق ذكرت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تذكره أن إعلان ترامب جاء مفاجئا للقيادة الإسرائيلية، بينما أفادت القناة 14 بأن تل أبيب لا تنظر بإيجابية إلى الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي خلافا لما أعلنه بشأن الموافقة الإسرائيلية عليه. ودعم ترامب في مناسبات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الأطراف المتحاربة كانت على وشك توصل إلى اتفاق دون أن يتحقق أي شيء. وفي وقت سابق من الخميس الفائت قال ترامب أن بلاده ستسيطر في مستقبل غير بعيد على جزيرة خرج الإيرانية ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية. وذكر في تدوينة نشرها على منصة تروس سوشيال أن الجيش الأمريكي سيوجه ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة. وادعى ترامب أن إيران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها ومعظم قدراتها الهجومية. وأضاف في مستقبل غير بعيد جدا سنسيطر على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز تماما كما حدث في فنزويلا. في المقابل حذر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشوري وكبير مفاوضي إيران في المباحثات مع واشنطن من مأزق لا نهاية له. وكتب قاليباف على منصة أكس بالإنجليزية: الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستعيد تشكيل المشهد إلى الأسوأ، تفشير البنى التحتية للطاقة والأسواق وتسبب مأزقا لا نهاية له ستعلقون فيه على مدى أعوام. كما حذرت القوات المسلحة الإيرانية من حرب أوسع نطاقا في حال نفذت الولايات المتحدة أي من تهديداتها. وقال علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية في بيان: نحذر من أنه إذا سعت الولايات المتحدة مرة أخرى لتنفيذ هجمات ضد إيران البطلة فإنها ستتلقى ردا أشد من ذي قبل، وستمتد نيران الحرب إضافة إلى خلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة لتصبح أوسع نطاقا وأكثر انتشارا. وأضاف في ضوء التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد بنية إيران التحتية النفطية: نؤكد أن تصدير النفط والغاز أما أن يكون متاحا للجميع أو لن يكون ممكنا لأحد. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة الصباحية والمثيرة للاهتمام وتطورات المتعاجلة في الشرق الأوسط والاندفاع نحو السلام، أتوقف وإياكم عند محطة فنية، فقوا معنا.

آخر المستجدات الإخبارية الموجزة لصباح هذا اليوم، هذه الباقة من الأخبار مصادرها محطات ومنصات عالمية متفرقة. عراقيجي سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران ستؤمن مرور السفن عبر مضيق هرمز، هذا ما تقوله الصحافة أو المسؤولون الإيرانيون. السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان فقط. الاتفاق الموقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. قطر تنفي ادعاءات واشنطن بوست ب

تنسيق إنتاج طاقة مع إيران. في أيضا مونديال 2026 رفض تأشيرتي رئيس الاتحاد الفلسطيني للولايات المتحدة وكندا. محكمة بريطانية تقضي بمحاكمة نشطاء فلسطين أكشن في قضايا إرهاب، وقانونيين بارزون هذا إجهاد للعدالة وقرار سياسي بامتياز. الإمارات ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران. من المتشددين إلى الإصلاحيين، تباين المواقف الإيرانية من الاتفاق المحتمل مع أمريكا. مسؤول أمريكي يكشف أهم بنود الاتفاق مع طهران: تفكيك النووي وفتح مضيق هرمز وتخفيف مشروط للعقوبات. باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأيضا من منصة أخرى أعزائي المستمعين، باقة أخرى من الأخبار الموجزة وفيها هذه التفاصيل: حرب إيران. ولكن ماذا تقول هذه المنصة طبعا عن حرب إيران؟ رئيس الوزراء الباكستاني كما ذكرنا سابقا يعلن التوصل إلى النص النهائي للاتفاق. عراقجي سيعلن إنهاء الحرب على جميع الجبهات. استطلاع يظهر تآكل موقع نتنياهو السياسي. نائب عن حزب الله اللبناني: إيران أبلغتنا أن لبنان مشمول بالاتفاق. القيادة المركزية الأمريكية: نواصل الحصار على إيران بصرامة. مسؤول أمريكي: واثقون بأن الإسرائيليين سيدعمون الاتفاق. سويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم بين واشنطن وطهران. سكين فوق عنق الصين: لماذا تنشر أمريكا صواريخها في جزر الفلبين؟ الصين خارج المنافسة لكنها تربح مونديال 2026، ولكن كيف ذلك؟ مصدر أردني رسمي: الأردن لم يتلقى اقتراحا بشأن إلغاء دوره. بينهم إيرانيون وأتراك: واشنطن ترحل 10 مهاجرين إلى أفريقيا الوسطى. تنافس ثلاثي في الكنيسة الإسرائيلية. استطلاع يظهر تآكل مواقع نتنياهو بشكل ملحوظ. تفاصيل متناقضة: إيران تسرب بنود الاتفاق مع أمريكا وترامب ينفي صحتها. كانت من ألمع مستشاري أوباما. كيف وقعت كيسي في شباك أبستاين. جملات للصحافة العربية: قرارات حزب الله من إيران، وهناك لبنانيون أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين. من قفص الاتهام لقصر الرئاسة: ابنة الدكتاتور فيوجوميري تفوت برئاسة البيرو. كلنا منافقون: احتجاز نجم العراق 7 ساعات يثير غضب مدرب النرويج. مباشر مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 لحظة بلحظة. هذه المباراة التي كانت مثيرة جدا. جولة ميدانية: طهران لم تعد تشفل من الغارات بين قصف الليل وهدنة النهار. صيف بلا نوم. عدن تطارد نسمة هواء وسط أزمة الكهرباء وطقس حار جدا. أعزائي المستمعين، هناك العديد من الفقرات التي يمكن أن تكون لها علاقة بآخر تطورات التي ينظر إليها الإعلام العالمي والعربي بأنها تطورات إيجابية في الشرق الأوسط. أتوقف بعد هذا عند محطة فنية، وهناك العديد من الأخبار التي نريد أن نغطيها ضمن فقرات هذا البرنامج لصباح هذا اليوم.

المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد. أتوقف وإياكم الآن عند باقة من آخر الأخبار على الصفحة المحلية. هل تعلم عزيزي المستمع، هل أنت من بين 3 ملايين إسترالي سيحصلون على زيادة في الأجور؟ قرار جديد برفع الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز تنفيذ الشهر المقبل ويطال ملايين العاملين في مختلف القطاعات. أعرف من هم المستفيدين في التفاصيل. قررت المحكمة الصناعية هنا طبعا بزيادة التقارير، حيث رفعت لجنة العمل العادل في إستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. ولكن ماذا يعني هنا؟ هذا يعني بأنه في هذه الخطوة سيستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل على الأقل في أستراليا. ورحبت النقابات العمالية بالقرار الذي سيرفع الأجر الأدنى للتعامل في الأسبوع إلى $1,004، بينما حذرت منظمات تجارية من عواقب القرار على أصحاب المصالح الصغيرة، وقالت بأنه سوف ربما يؤدي إلى ركود اقتصادي هائل. ومن الأخبار الأخرى أعزائي المستمعين، استطلاعات في الرأي تضع حزب بولين هانسون أمة واحدة في صدارة نوايا تصويت، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسي والمشهد المعقد طبعا في أستراليا. في تفاصيل ما زالت أزمة وتصاعد حزب أمة واحدة وهو مصنف من اليمين. في هذا التقرير ضمن ما نشرته الصحافة الإسرائيلية الضوء على صعود لافت لحزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسي، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه إلى 31 من التصويت الأول، متفوقا على حزبي العمال والائتلاف. وكشفت الأرقام عن تحول مهم في قاعدة الحزب الشعبية مع ارتفاع تأييد بين النساء من 6 إلى 24 خلال عام واحد، وبين الرجال من 7 إلى 22، إلى جانب مكاسب متزايدة بين الشباب وسكان المدن وزوية الدخل المرتفع. وناقش البرنامج طبعا هذا البرنامج الذي أذيع على الصحافة في الإعلام الإسترالي ما هي الأسباب. على ما يبدو بأن هذا قد شكل نوعا من الصدمة السياسية للأحزاب الرئيسية، وما زالت هذه الأمور تتصاعد. أعزائي المستمعين، هناك العديد من الأخبار الإسترالية التي نريد أن نتوقف عنها، ولكن يكون طقس ملبون اليوم غائما نوعا ما، ودرجة الحرارة المتوقعة 17 درجة مئوية، ونهار الغد ممطر ودرجة الحرارة تنخفض إلى 15 درجة. سعر صرف الدولار الإسترالي 70 سنت، طبعا هذا بنزول حوالي 2 سنت من أسبوعين. أتوقف وإياكم بعد هذه المحطات الإخبارية وأعود إلى المحطات الفنية لكي نستمع سويا.

سمعنا الآن ترامب يتحدث عن أن الاتفاق جاهز والتوقيع خلال أيام، لا يقول اقتربنا أن نتوصل، لأول مرة يقول توصلنا لاتفاق. السؤال على ماذا يبني؟ هل هذا التصريح مختلف عن 39 مرة سابقة مع دودات كان قد قال نحن نقترب من الوصول لاتفاق مع إيران؟ سأتي على ذلك وكيف يتم الحديث عنه في الإعلام الإسرائيلي، ولكن ملاحظة قبل عن ما يجري في غزة هذه الأيام. هنالك تصريحات متضاربة من قبل حماس، من قبل الوسطاء عن قضية تسليم السلاح، وبيانات مختلفة وغير واضحة، والمفاوضات جارية. ولكن بالتوازي مع هذه التصريحات، طبعا أولا يعني لا انتقال للمرحلة الثانية ولا أفق لسكان غزة الذين وعدوا بأن قريبا ستبدأ عملية إعادة إعمار. قبل أشهر قالوا لهم، تذكرون أنه خلال أسابيع، قبل أشهر قالوا خلال أسابيع ستدخل قوى دولية أندونيسية بالأساس وغيرها من القوى تستلم زمام الأمور في غزة، ولم يدخل من هذا كله ولا جندي واحد. وهنالك إسرائيل، وهنالك إسرائيل على شكل من يتعاون معها داخل غزة، وهنالك حماس والسكان أهل غزة عالقين، حالة جمود. الناس في الخيام تعاني، الخيام تبلى في حالة الجمود، إدخال بعض الطعام تحت التهديد بمنع إدخاله في أي لحظة. اليوم شهيدان في غزة، شهيدان في الساعات وعشرات الإصابات. في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل، أو للدقة ما تبقى من منازل، معظمها أي للسقوط نتاج الحرب في دير البلح، تمهيدا لقصف دير البلح الليلة. هذه الأخبار بين الأخبار الكبيرة تضيع أخبار غزة، لذلك أذكر فيها. في خان يونس جنوب القطاع استمر الجيش الإسرائيلي اليوم بهدم نسف ما تبقى من مباني، يعني الآلة الإسرائيلية لا تتوقف لا على القصف ولا بالهدم. وهذا السلوك الأخير الأيام الأخيرة لا أجد له تفسيرا إلا بأنه تطبيق لما قاله نتنياهو مرتين الأسبوع الماضي، مرة ردا على سؤال في المؤتمر ومرة خلال جلسة الحكومة، بأن المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة ستتوسع من 60 إلى 70%. هذا ليس فقط عدم تطبيق الاتفاق الذي شهد عليه كل العالم، هذا بالضبط عكس الاتفاق. الانسحاب استبدل بالمزيد من الاحتلال لمناطق، استمرار احتلال، توسيع سيطرة. ماذا لو قال نتنياهو بعد أسابيع قليلة مثلا سيطرنا على 70% والآن إلى مرحلة 58% وحشر الناس 15% متبقية لا سمح الله؟ أقصد في موضوع غزة يجب أن يتحرك شيء، يجب أن يتحرك شيء كي لا يستمر ما يحدث. عندما نكون مكاننا، نحن لسنا مكاننا، وضع الناس يزداد صعوبة إذا كنا مكاننا. يجب أن يتحرك شيء، لأن غزة أيضا هي الجبهة الأخيرة التي تبقت أمام هذه الحكومة الإسرائيلية قبل الانتخابات، وبالذات إذا كان هنالك اتفاق الآن مع إيران. أين تثبت نفس هذه الحكومة؟ لم تحقق إذن لا أهداف في إيران ولا أهداف في لبنان، وإيران وعدت ربط لبنان مع إيران، اليوم بدأوا يلمحون في إسرائيل يجب الوصول لاتفاق مع لبنان. إذن تبقى غزة والضفة الساحات الأخيرة لهذه الحكومة. هذا الجمود لا يبقى جمودا، هذا الجمود فيه زحف خطير، خلال الجمود زحف خطير، ونرى التهديد لغزة. إذا كان في اتفاق احضروا بكرة القنوات الإسرائيلية والسياسيين كيف ترتفع طبول الحرب عند غزة، كيف يطبلون أعلى لها إنه هذا ما تبقى وإلى الحكومة مروحة. خطير الفيديو الأول. رأيتم ما حدث اليوم، كان ترامب عنده تصريحين اليوم. الأول في ساعات العصر بتوقيت البلاد قال اليوم سنقصف إيران مرة ثالثة، هذا آخر ما سمعوه في الإعلام الإسرائيلي قبل بداية النشرات المركزية المسائية، آخر شيء سمعوه. فبدأت التحليلات قناة 13 مثلا بأنه في إسرائيل يتجهزون لعودة الحرب، يتجهزون إذا ردت إيران على إسرائيل هذه المرة لإلا قد تكون ساخنة، وإذا لم يكن هنالك اتفاق سنعود للحرب قريبا، وإسرائيل لا تريد اتفاق إذن تريد حرب. هو أعتقد أنا بأنه لا أحد في العالم يريد هذه الحرب أن تستمر إلا هو نتنياهو من معه في الحكومة، كل الكوكب، كل باقي الكرة الأرض، كل باقي الكوكب لا يريده. المهم انتقدوا، قالوا ترامب كل مرة يصرح يقول الضربة القادمة على إيران ستكون أعنف، ستكون أقوى، ستكون مدمرة لن تشهد إيران من قبل. صحيح، حكى تصريحات ترامب.
في إسرائيل بكل الضربات الأخيرة مش مرضيتهم مش مشبعتهم وكله محدودة. حتى في محلل بقناة 13 قال معلومة ملفتة، قال الأهداف التي ضربها ترامب مؤخرا باليومين أمس وأول أمس هي نفس الأهداف التي كان أو هي أهداف كان قد قصفها سابقا. بكل مثلا مطلقات صواريخ في منطقة مضيق هرمز، سأل هذه قصفت سابقا، ماذا ألم تدمر في المرة الأولى عاد لتدميرها أم دمرت وجاء ليقصف المدمر؟ يعني يستخفون بالضربات التي على إيران الأخيرة. طبعا ترامب في آخر النشرات الإسرائيلية قال تصريح مختلف رأيتم، أتلف كل التحليلات من أول النشرات. ولكن أيضا لفتني أنهم في إسرائيل ما عادوا يتحدثون عن قوة الحصار الأمريكي البحري على إيران، كانوا يتحدثون بأنه أقوى من الحرب، بأنه سيدمر الاقتصاد الإيراني، سيدفع الناس من جديد للنزول للشوارع. والآن اختفى ذلك، كانوا يقولون النظام سيخرج الناس للشوارع ينقلبوا على النظام بس عشان الحصار. الآن موضوع الحصار اختفى، قالوا مع الوقت مر الوقت، بدل أن يزداد تأثير الحصار حسب تحليلاتهم قل. كل هذه الأحلام الإسرائيلية التي ظهرت وكأنها تحليلات سياسية أو اقتصادية تبين أنها كما يقولون أحلام العصافير، لأن شيئا من هذا لم يحدث ولم يعاود الحديث عنها. الفيديو الثاني. طب هذا ما توقعوه في آخر النشرات، غرد ترامب بشكل مفاجئ، والمفاجئ أن لا يفاجئ ترامب، أعلن إلغاء الهجمات المخطط لها ضد إيران، وكتب إلغاء الهجمات والقصف المخطط ضد إيران هذه الليلة، وأشار إلى أن نقطة النهاية في الاتفاق اقتربت والجميع الأطراف وافقت. أوف. والتحليلات الإسرائيلية قبل نصف ساعة من ما كان يقول ترامب ذلك، والجاهزية العليا للجيش الإسرائيلي لتصدي صواريخ إيرانية متوقعة يمكن الليلة، والهجوم الجاهز والخطط والأهداف التي حدثوها، والتحليلات الذكية التي لا يوجد أعمق ولا أذكى منها على كوكب الأرض، هكذا يبدو. يعني أين ذهبت؟ ذهبت لمشاهدة المونديال. ذهبت. هل يعرفون في الإعلام الإسرائيلي شيء؟ هل يمكن أن يضيفوا لنا معلومة نفهم الصورة فيما يتعلق بإيران؟ الجواب كلا، سوى الذهول لا يوجد بين أول النشرة وآخر النشرة. بشكل عام كان في تحليلات مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس بغيروها، اليوم أول النشرة وآخر النشرة حالة ذهول، مثل قناة I24 تساءلوا أي اتفاق، هل وافق خامنئي، هل يمكن أن يفشل الاتفاق هذه المرة؟ ترامب كثيرا قال ذلك، لربما هذه المرة مثل مرات سابقة، ما هي بنود الاتفاق؟ ولا شيء واضح، ولا شيء واضح في الإعلام الإسرائيلي سوى التفاجؤ لا ترى، وحالة الأسئلة. وتراهم في التحليلات لما يقال هنالك حرب يعرفون ماذا يقولون، مش بس بيعرفون، يعني بعضهم يقول للجيش ماذا يفعل، ولأمريكا ماذا تفعل، وللعالم يعطي يعظ بالسياسة والأخلاق حتى. أما إذا كان هنالك اتفاق ممكن كالليلة، فجأة تربط ألسنتهم، لا يعرفون ماذا يقولون، يرمون مجموعة أسئلة، تشكيكات، هجوم أحيانا على الوسطاء بيكون في بعض القنوات، على مستشارين نتنياهو مبعوثي، تشكيك في أنهم مبيوعين وهكذا. مرة قناة 14 بتذكر قالوا أنه يقومون باتفاق لأنه ويتكوف وكوشنر وعدوا باستثمارات المبدئيين، بس في عند اليمين قناة 14. بالمناسبة ترامب كان قد كتب أكررت المحادثات والنقاط النهائية بدرجة كبيرة، جميع الأطراف المعنية أمريكا إسرائيل السعودية الإمارات قطر تركيا باكستان البحرين الكويت والأردن مصر وآخرون حسب ما قال. وقال سيبقى الحصار ساري حتى أتمام الصفقة، واليوم بقول عندما يتم التوقيع سيفتح مضيق هرمز. معقول كل هذه الدول فاوضت اليوم ترامب وتحدث معها، وبالإعلام الإسرائيلي بيعرفوش، وبإسرائيل بيعرفوش؟ إذا كان هذا الكلام صحيح، إذن غدا عينوا عندكم خير كيف ستكون النشرة. أغلب النشرات باعتقادي ستكون حزينة. إسرائيل. الفيديو الثالث. إلى الجبهة اللبنانية، إسرائيل ما زالت تقصف في لبنان، ما زالت تنسف بيوتا في جنوب لبنان، عمليات اغتيال متواصلة، اليوم مثلا 9 شهداء، عشرات الإصابات في لبنان،
في الإعلام الإسرائيلي يتجاهلون كل ذلك، يتحدثون مثلا عن مقتل 35 عنصر من حزب الله خلال أسبوع. المدنيين اللي قتلوا اليوم تجاهل كالعادة، وما زالوا يتعاملون مع موضوع تهجير الناس كخبر عابر. بعدهم تهجير المزيد من البلدات اللبنانية، ماذا عن 1.2 مليون مهجر؟ وما عدا الحديث عن تدمير حزب الله ولا تجريده من سلاحه. سمعت اليوم جملة خطيرة مراسل قناة 12 يتحدث بأنه يجب أن ينتهي هذا الملف، يجب الوصول لاتفاق. وهذا تلميح قد يكون، لا أعرف، قد يكون أوصلوا له من كان على علم بأنه قد يكون هنالك اتفاق الليلة بين إيران وأمريكا، وبأن إيران ستربط ذلك اتفاقا بلبنان. قال يجب أن نصل لاتفاق. شو قال؟ يعطي الإمكانية للسكان الذين يحاذون الحدود أن يعيشوا بأمان. ثم استدرك قال أقصد الحدود على الجانب الإسرائيلي فقط. يعني حتى اتفاق يرى فيه محللهم هذا أن ينعم سكان شمال إسرائيل بالسلام أو بالأمن، بينما لا ينعمون بذلك أهل لبنان. ليه؟ والناس والأطفال العالم حتى بالنسبة له لا يعودون بتاتا إلى لبنان. هذه هي النفسيات. أمس نتنياهو ورئيس الدولة هيرتسوك تغزلوا في أهل لبنان، قالوا نحن معكم ولسنا ضدكم وهذا الكلام. طبعا لا أتوقع بأنه أحد يتفاعل يصدق، ذاكرة سمكة لا تصدق، ولكن أعتقد بأن هذه الجمل من مثل نير دفوري أنه بس طرف ما يصير بأمان، هي أقرب لعكس ما يفكر فيه اليمين في إسرائيل. وأصلا على الأرض الأمور واضحة، هنالك هدم لكل شيء في الجنوب. من جهة ثانية كان هنالك بيان لحزب الله لم يذكروا في الإعلام الإسرائيلي أنه في 10 عمليات ضد قوات وآليات ومواقع للجيش في جنوب لبنان، وفصلوا الأهداف العشرة، قسم منها بمسيرات مفخخة وقسم بقذائف. ولكن قناة 12 مثلا لخصوا الوضع بأنه صحيح حزب الله ما زال يحاول استهداف جنود في جنوب لبنان، ولكن القصف حزب الله على شمال إسرائيل قل القصف على شمال إسرائيل. طبعا كمان قالوا، وعلى فكرة وهذا قد يكون بأنه في لربما بأنه في حزب الله كانوا على علم بأنه بعد قصف ترامب الأخير أمس أو أول أمس لإيران سيتبعوا اتفاق، ويمكن عشان يهدوا الجبهة شوي لربما. إذا هيك معناته الكل كان عم فاهم شو عم بصير إلا في الإعلام الإسرائيلي. وفق القناة إسرائيل تسيطر على كل مناطق مرتفعات منطقة النبطية في لبنان، وقالوا النبطية هي الهدف القادم، وينتظرون جوابا من المستوى السياسي أي تقدم الجيش أم لا. الآن نقطة مهمة، الحياة في شمال إسرائيل لا يعني بأنها عادت لأنه قل القصف. السكان ما زالوا في حالة خوف، الاقتصاد ما زال حتى الآن مجمد. يتعاملون مع موضوع أنه القصف قل من حزب الله بأنه هذا بقرار من حزب الله، يعني قد يتغير القرار في أي لحظة. هاي التحليلات التي كانت سابقا كل 2-3-4 هدوء وربعد معناته إيران بطلت

0: يغدر وحزب الله اندبح وبطل يغدر. هاي التحليلات تعلموا أن يتراجعوا عنها. الفيديو الرابع. اليوم جيش الاحتلال كان في جنين في الضفة، قمع الناس ممارسات احتلالية. هذا قمع الناس تسمى في الإعلام الإسرائيلي نشاط عملياتي للجيش، هذا هو الوصف، نشاط عملياتي للجيش. حسب حسب الموقع نقلا عن الجيش بأنه خلال النشاط العملياتي هذا أصيب ضابط إسرائيلي إصابة خطيرة وآخر طفيفة. معلومة كتبوها بأنه الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة كان قد أصيب أيضا في شهر يناير العام الماضي، كان على جراف بسموها دي 9 في غزة، أصيب بصاروخ مضاد للدروع، أصيب مصابة خطيرة، تعالج، ذهب إلى جنين، والآن هو موصول بجهاز تنفس اصطناعي في المستشفى. جندي آخر أصيب في لبنان بمفخخة. بالعودة للنشاط العملياتي في جنين، الجيش قال قاموا بإحباط هجمات واعتقلوا 9 فلسطينيين، وصفوهم بالمطلوبين وادعوا بأنهم صادروا أسلحة ووسائل قتالية. الفيديو الخامس والأخير. الجيش الإسرائيلي كشف موقع هآرس بأن الجيش يقيم موقع عسكري دائم في مدينة جنين أو حد جنين، وفيك ما يتضح من وثائق قانونية بكل هاي المرة الأولى من اتفاقية أوسلو اللي الجيش بيعمل فيها إسرائيلي موقع دائم في المنطقة A اللي خاضع نظريا على الأقل للسلطة الفلسطينية. ورد الجيش كان بأنه هذا لأننا أخلينا 10,000 السكان في مخيم جنين والضفة الغربية عشان الجيش يفوت ويطلع بسهولة، ولكن في هآرتس قالوا لا، هاي لحماية المستوطنين والمستوطنات هناك. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوه. الوضع في غزة صعب، في لبنان صعب، في الضفة صعب، أداءات مستمرة. لا تعتاد المشهد لو اعتاد
1: وإليكم الأرض. وإليكم السلام عليكم.
2: طيب يا رويدا.

يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحر فيه آخ آخ آخ آخ يا أسمر يا أسمر لون عينيك بحر فيه حبر أزرق

0: بشايب بلوكي بمضغ هالعمر لجلك بلوكي
1: بلوكو باكلو
0: هلك لايش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لجلك بلوكي اقبريني وعالقبر حطي بلوكي ولا تنسي تكتب